مراب شويجي قولو وخا بقيت مع برولو فرسلام كندير الكولو جي واحد واحد مولو راه خديت بري ابولو رابيت كلاس سيونس فيكسيون كشي فورم دلينوفاسيون قريب نزلت مانويل دوسلو اكستريميست.

فوق لا كنتي دولة، فوق لا كنتي شاب، فوق لا كنتي حاكم، فوق لا كنتي رائد. نوميناسيون ديرو ليكيداسيون، قاعقلي الباسيون صيفطو البوستر. رايد ديتكتور كتستر كل رابر، انا فيكتور و اكتور سنترال دو بيرني و عندي ساندروم دلامبوستر. ما بغيت لا كورون لا ديسك دور، اي لا ديسك دور. البيش كي الكود لاما قبود نيك شال الكاما، ماسك رايون دقاما قيق على لي بالا. كما فمول كي بابا فرق طويت و قاقا، كما فمول كي بابا فرق طويت و قاقا.